0: القدير الذي حيات الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم.
1: قالوا يا شيخ ما ترى ولا أرزور دي بچه خما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور فهم ملاوي کے بچه واسماني کاسمیٹکس لطرف نا لغاخون پور برتا بالکل مفت ملاوي کے بنو کی تاسو بابا واسطہ وئی او یقینا لاند شي لگی گیٹ لا جاوید پنسار لا شوال کاسمیٹک والا تھا یاد غشانتی بنو کی تاصلہ سیب کاسمیٹک خان محمد مدار کیونکہ ہم زمان تمام اسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دی ٹھیک شوال تاسو لاند شي بچی 500 روپے بمدر کی اسمانی دغا خون فورڈر بمدر کی نیکس کال لازم سے سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: بچی ستانم سری رکم زین مکال کری دی یا نم دے سرے بچے نم دے سرے بچے
2: ملالا
1: ملالا بچے سنگے خی خا بچے تلاوت بکیا خا شروع شدہ خیرہ خا

وبتصور كي من نگارا بتصور كي من نگارا كلا ويو كلا نوي تصور كي من نگارا كلا ويو كلا نوي مسافر پا دغا لارا كلا ويو كلا نوي او لريو خمونگا دوالا لريو خمونگا يو بل دس پو گمه دلاري وينو خو افسوس چه دغا لارا كلا ويو كلا نوي او ده هوا مكر تا گورا چه رخصار سر دي چيلي خوز خير دغا مكارا كلا ويو كلا نوي پا واده بانده پورا ده زما پوخ دغا يقين ده خو خدائي ده چه وزگارا كلا ويو كلا نوي ده غيارو نصيب گورا دق جامونه نصيب شي او ده تگي برق ده پارا كلا وي او كلا نوي.